0: ما هي تركيا؟ كاتشا كاتشا يفكر انا ما تركي تريو تاكوا او تاكوا افي.
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.
2: Hajimemashite, douzo yoroshiku onegai shimasu. New Zealand e yōkoso itarashaimasu.